اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكركانا هر كسيك لبيانانو اواران دا بيقين و بيخوانيت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه.

أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد السنة وصفاص وخواي قورو مهربان أي خواي أرض وعسمان سجد شكر دبوابين ممنون تين أم همون نعمتان الرجان دو بسرمان دا بتايبد نعمتي قرآن نعمتي ناردني محمد المصطفى توفيق مان ودل خوشبون مان بمدينة أبم ريقيك قلتو مان تبر كونتون يتسر كاروانك أولاكي حزرتي آدم أو لبيغمرانا آخركي محمد المصطفى أو لكارواني بيغمرانا يمجهان بشوين يانو وميدم هي لقابي خواي قورا خوابلته بكرمي خوي زياتر هداية من با توفيق من با دين من للاشيرين كا دوال ليكم خواي صلاة والسلام خود برجيني بسر ياني باكي مباركي حزتي رسول الله رحمه بزي خود برجيني بسر هم أمتي بيغمرا بتايبت خواي دوال ليكم رحمه بزي خود برجيني بسر مجلس من دا بميواني خود قبول من كي خاون مالش عدد وايا حرمت لميوانا كان يقري حرمتي امش بريتي لوي قلمي عفو بسر قناه معنا بينه اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين مرة إذا كان أهل سب برنامي نخش الرقي دوستاني إخوة كيكي كان بريتي بولا عرف وعادت وتمان إنسان وقتك إيماني بتواوي درأكي وك إيمان دارا شتك هي عادتي بيو بستوا خوي بيو بستوا كوتيان شرعي خوا أو حرام كدوا يكسر تركيكا بيايك چند سالة جگر أخوا بيايك چند سالة نرگينا أخوا بلا ملايكاك شرع أو حرامي كدوا نامي بيخوي ام لبر خاطری ایمان کی ترکیه کا مادام خوا فرمویتی مادام شرعی خوا فرمویتی اما کاری کی خرابه نش ترکیه کا آفرت یک نیوژه کا روجو اگری طاعت خوا کا بلام سفوره جلوبرگ کی خرابی لبرای اگر پی دوت وت داده اما تو نیوژه کا زور باشه روجو کا زور چاکه بلام ابي سفوري ترك كي نابي لاشد بدرو بي دي ايماني الرا درك اگر تركي او عادتي كرد او معنى واي ايماني تواوا اسلاميتي تواوا بيايك رفيقي كي خرابي هي الرفيقي كي جاني بجانيتي الله يكافي كيان رفيق تأثير لإنسانك رفيق برادر شاك بيا خراب تأثير لإنسانك اگر چاك به هر استفائي لك اگر خراب به زربد لأدا عليك هكي يان پیغمبر فرميتي با رفيقكان تان پیاوی باجبن جناني مسلمان با رفيقكان تان آفرتي صالح بن آفرتي جير بن آفرتي ديندار بن نكن خوابنا من با كسب كن بالرفيقي خوتان سيراني لقلاب كن هاتو چوي لقلاب كن انسان یک به که گویل شرعی خوانه دا گویل حرام و حلال ندا دی تو اگر هاتو لمانا به گوی پیغمبرت کرد معنی وای تو و تسلیم پیغمبر بوی صلی الله علیه وسلم برای زکار زمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام او جاهلانه او نزانانه لباتی و کویسی اروپا لباتی او عرقی نخوارده و بیره نخوارده آيات قالت أخوارا وفرموي فهل أنتم منتهون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهل أنتم منتهون كوتمان طبعا يكي لنا ونشاني أهلي بهشت هوي إنسان كأشيت بهشت هو أويا هر کاته وترا يا ايها الذين امنوا
ئەی ئیمانداران، ئەی ئەوانەی کە ئیمانتان هێناوە، خوا قسە لەگەڵ ئێوە ئەکا. یانە قسە لەگەڵ کافران ناکە، قسە لەگەڵ منافقا ناکە. تۆ ئەگەر ئەهلی ئیمانی بێ بەدەمەوە، خوا فەرمووی عەرق حرامە. ئەو ڕۆژە هەرچی کوپەیان هەبوو پڕ بوو لە عەرق، هەموویان ڕژان بە کۆڵانەکانە. پێنج شەش ڕۆژ بۆن ئینسان یەکوشت. ئەمە چۆن ئازا؟ ئەم ڕۆحە گۆڕە، ئەم دڵە گۆڕە، ئەم خۆشەویستیە گۆڕە. یعنی سە بڕۆ شیعری عەرەبی بخوێنرەوە، عەرەق لەوانەیە 400 کەلیمەیە بێ. یعنی 400 کەلیمەیان داناوە بۆ مەعنای عەرەق. ئەوەنە عەرەق خۆشەویست بووە لەلایە. بەڵام پێغەمبەر و خوا و پێغەمبەر لە عەرەق خۆشەویستتر بووە لەلایە. ئاخر معقول نییە ئێستا ئەو دادە سفوریەکەی لا خۆشەویستتر بێ لە تاخوا. ئەو کاکەیەن خەوی بەیانی لا خۆشتر بێ هەتاوەک و فەرمانی خوا. دێ ئەمە ئەدەرا ئیمانت دەرەکەوێ بەم ئیمتحانانەی کە تۆ ئیمتحانەکری بەمانە تۆ ایمانی تۆ دەرەکەوێ. ئەرێ پلەر لە چیایە؟ دەرەجەی ئیمانت لە چیایە؟ کەوابوو ئێمە بە تەرککردنی عرف و عادەتێک خوێکی خراپ لەبەر خاتری خوا تەرکی بکەین، ئەوە مانای وایە ئیمانمان تەواو دامەزراوە. بەڵام خوا نەخواستە ئەگەر هەر گوێ نەدەین و بەخوادەی تازە عادەتم پێوە گرتووە، ئەوە مانای وایە ئیمانەکە تەسیر لێ ناکە. ئەها پیاوی وا هەیە خەریکی مەسەلەن شتێکی حرام بفرۆشێ، دوکانەکەی شتێکی حرامی تایە، ئەڵێ کاکە گیان ئەمە حرامە. دەی ئاخر ئەڵێ بخوادەی خۆ تازە بخوا ئەمە چەند ساڵێکە هەر من بەوەوە خەریک بوو. ئاخە دەی بەوە خەریک بووی، ئێستا ماوی تەوبە بکەن، خۆت نەجات بە لەو حرام، خۆت ڕزگارکە لەو حرامە. بەڵە نەفست بۆ لە یەدا، دڵت بۆ لە یەدا، حەزی لێ ئەەکەی، بەڵام لەبەر خاتری خوا، لەبەر خاتری ئەمری خوا ئەو شتە تەرکە. ئەمجام تا ئەکیدیش بزانە ئەمە فەرمودی ڕسول اللهی صلی الله عليه وسلم. هەر کەسی هەر شتێک تەرکا لەبەر خاتری خوا، خوا بە هەزارەهان جۆر تەعویزی بۆ ئەکاتەوە. خوا تەعویزت بۆ ئەکاتەوە شتێک لەبەر خاتری خوا تەرک بکەیت. جا بەڕێزەکانم، ئەمڕۆ لەسەر شتێکی گرنگ قسە ئەکەین، لەسەر شتێکی زۆر گرنگ قسە ئەکەین کە ئەویش بریتییە لە عرف و عادەتمان لە کڕین و فرۆشتن و چوون بۆ بازار. لە کڕین و فرۆشتن و هاتوچۆی بازارماندا پێنج شتی خراپمان هەیە ئێمە وەکو ئومەتی پێغەمبەر ئەبێ تەرکیان کەین. ئەگەر تەرکی ناکەی ئیتر ئەوە بزانە تووشی خراپە بووی. یەکەم ڕەحمەتی خوا لێ بێ کاتە. تەبان ئەم شتە عادەتەی کە عرفان پێوە گوتووە کارێکی خەتەر و خراپە. مەسەلەن پێغەمبەری ئێمە هەزار سەڵاوات بۆ گیانی پێغەمبەر فێری کردوین ئەگەر چوین بۆ بازار دوعایەک هەیە بیخوێنین. چوین بۆ بازار، چوین بۆ دوکان، دوکانمان کردەوە، چوین ناوە بازاری سلێمانیەوە، ئێمە چی بکەین؟ ئێمە ئەم دوعایە کە پێغەمبەر فێری کردوین بیخوێنین. پێغەمبەر فێری کردوین کاتێکە نانە خۆی چی ئەڵێ، کاتێ نەجاتت بوو لە نان دوعایە بکە، کاتێکە ئەچی بۆ مزگەوت دوعایەک هەیە بیکە، کاتێ لە مزگەوت داتیتە دەرەوە دوعایەک هەیە بیکە، کاتێکیش چووی بۆ بازار دوعایەک هەیە بیکە. حەزەتی ڕەسوول الله ئەفەرمێ هەر کەسێک ئەم دوعا بخوێنێ ڕەحمەتی خوا لێ بێگەر لێوێ. بزانێ ئێمە چەنێ، ئێمە چەنێ حەسەنات و چاکەمان لە کی جووە. ڕەسوول الله ئەفەرمێ عەلەیهی سەلاة و سەلام: من دەخەل السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أما إما همو بيانيك دجال يلين، همو مغربيك دجال يلين، أما سنتي في غنبلة في مصر تنافرق كي لقل أوي بياني ورانا وهو حي لا يموت. ئەم دوعا بخوێنی خواچی پێدەدا. پێغەمبەرە فەرمێ خەبەرمان پێدا، هەواڵی پێغەمبەرە، هەواڵی پێغەمبەر هەمووی ڕاستە، درۆیتیانی. ئەفەرمێ خوا یەک ملیۆن حەسەنەت بۆ نووسێ، یەک ملیۆن خراپە لەسەر لابە، یەک ملیۆن خراپەت لەسەر ئەکوژێنێتەوە.
یک میلیون درجه بو بر زکات او لروایتک امام احمد ترمذی روایت کردو بس لروایتک امام احمد فرمی و بنا له بیتا فی الجنه ده بهشت شهر بنای کی گوری بو درو زکات چند جار ام دعا خوین شتی کی داسن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير في اي واهيه حرب او ام دعاء فينا شيء مو بازار ويته مليون حسنه مليون شاكت بو انزله مليون خراب لكولا كوي مليون درجات بو برزيته بنايك بو دروزك ام خبري پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس لێرا پرسیارێک من لێ کرێ ئەرێ باشە بۆ ئەم شتە بەسیتە بۆ ئەم دەرەجە گەورەتە پێدرێ ئەمە شتێکی ئاسانە بۆ شتی ئاسان بۆ ئەم هەموو چاکەتە بۆ ئەنووسرێ ئەم هەموو پاداشت بۆ ئەنووسرێ ڕەحمەت لێ بێ گوێ بگرێ لە هەر کاتێکا لە هەر شوێنێکا خەڵکی مەشغوڵ بوون بە دنیاوە یادی خۆیان نامێنێ کاتی کە خەڵکی یادی خوای نەما تو الو کاتا یادی خواب کا درجه زور برزه بیتا و لناو بازار خلقی خریکی چیه؟ خریکی کرینه، خریکی فروشتنه، جاروانی خریکی دزبرینه، خریکی سوینی ناحقا، خریکی غش اکا، خریکی او اکا بلام تو خریکی چی؟ لا اله الا الله اکی ام لا اله الا الله لناو او کومل خلق غافو بی آگا خواهی گورو احسان دنوسی الحديث كي في عمراته صلى الله عليه وسلم أفرمي العبادة في الهرج كهجرة إلي أقل بياوك لما كوا هجرتي بكردائي بو مدينة بو خزمتي في عمر ولاتي بجيهشت جني بجيهشت مندالي بجيهشت فاروكول وكسابتي بجيهشت خير يقيك أشي بو خزمت في عمر يعني نا والله القرآن رقم مش ذي بهشتي بيدراو أفرمي هركس لكاتي فيتنا لكاتي قتل وقتالا لكاتي بياو كشتنا لكاتي كاك خلقي مشغولة بالدنيا فلسطية ومشغولة بجناها وبلام تو شيء كي ذكر إخواني أفرمي لنا أو خلقي كوا ومشغول غفلة بلام تو مشغول ذكر إخواني وكو هجرتت كتبه ولاي بيغمرا وايه صلى الله عليه وسلم لا اسركي تراها توا افرمي ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الاموات انسانك برابو سلو قورستان لنا وقورستانك بس او مردوانا بروا فرق يعني مردوك وانبيا وكاتش برا فرق يعني فرق يعني زورة او مزيندوا او مردوا افرمی پیاوک لناو خلقی که ها جالی وای انسان لمجلسی مالانا دانیشه خریکی پیکنین یکن اصلا دو ساعت خواهش یعن بیاده اینایه او نه خریکی غیبت کردن اکی چورن چور او نه خریکی قصی نار روا و نابجین نفسیان اکلی بو او قصانه ده چی لیه کره؟ الو کاتا تو یادی خوابکی الو کاتا تو یادی خوابکی وک او پیاو زیندو وای ک پیاسه اکل نو مردو کانه کو ابو خالی یکم من رحمت من لیبه اگر لمودو چین بو بازار او دعای فنین او دعا زیندو کینوا با او هم خیر و حسنات من لکی زچ خالی دوام رحمت اخوال لیبه ما ينزونا راحته ام زیات رول گنج کانکا ام زیات رول کچانکا ام زیات رول جنکانکا اویش چیه؟ عادتی که خراب معنه او عادت خرابه چیه؟ النزول الى السوق لغیر ضرورت و حاجه او یه انسان چه با بازار نه شدی پیویسته بکره نه شد افروشه نه ایوش تک دستی خوی با لبر حج و یکنی را با بازار ای با چیه چی کاکا با چیه چی داده با بازار والا با پیاسه چیه هر تنها باشد بینین تنها با اوی که پیاسه وقت کشم وقت دی باشه وقت او نه بی قیمت بلای تو برای بی کجی آخی سه پیای واهی اچه وقت کجی بچی و بتاولا و بتاولا و لچای خانه تاولا تاولا که دومینه که
کاتی خوی بیانی تا ایواره با او اکجه فقیره اما اگر به تو توشی سرطانیش بی هرچی پاره هیه ایدا به دکتر بوی دو سی راجی بوم میده تو ده دو سی راجه که با چی با تاوله کردن با دومینه کردن با چی باشه والله فارقه ببینه تو باشده با. نه رحمتی خواله به کاته که اچی با بازار ابه ضرورته کده بی پیویستید به کری نشته که بی یا پیویستید به فروشتی نشته که بی یا معامله یکت پیویست بی یا نشته که ضروریت هبه اگر نیکی عیبدار بی اگر ضرورت نبی نبی وقتی خود بکشی اگر ضرورت نبی نبی عمری خود بکشی ایل مالا و قرآن خواندن نیه کتاب خواندن نیه تعلیمی من دالد نیه ورد و اوراد و ذکر نیه شتیک نیه خودی پیو مجبور کی او نبی آگای لدنیا او نبی تالی یه والله امتی پیغمبر بتالنین امتی پیغمبر بتالنیه کسی گنیه خوشویستی پیغمبر لدلیا بی و بتاله بی رحمتی خواله بی اگلیم قصه بی حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام روشه کن با صحابکانی فرموی خلقی نه هر کسی یا ابی ماموستابی یا ابی قتابی بی هر کسی اگر نه ماموستابی نه قتابی بی او براستی من لگل او رگناکو من لونی ام صحابانه چیان کرد؟ ام صحابانه همو روشه دو برابون عمر و عمر بری خطاب و لگل برای اکیا همو صحابه تیر وایا نکرد یکی که نهاد بو خزمتی پیغمبر و روشه درزی خوانتای وارا یکی کشان چوب و کریکاری بیانی او احاد خزمتی پیغمبر امیان چوب و کریکاری ایتیر ایوارا که اگر رای و مالوا چی لپیغمبر بیست بو با براکی باسی اگر سبر زکانم ایما اصلا درسی شرعی ما نیه درسی علمی ما نیه حتی مزگوتکان ما مزگوتکان ما درسی حدیثی تیانیه درسی فقهی تیانیه یعنی کابرایک لوانه دینی مالک کبتاییت و فرده غیب دینیتو اویل لا خوشتر به تا لمجلیسی که آواد آبنیشه تا لوی کفیری دو کلمه قرآن به تا فیری حدیثی که پیغمبر به ایل حفته یکنات و این تو ساعت اگنا علاج دابنی بوگوی گرتن لحدیثی پیغمبر اول نه تماند به هیچ زانی او انا عمرت بهي جزاني والله بو همو دقيق فان حساب كتاب ما نسال اكبر زكاه صحابي پیغمبر اوايان كر بو هميان علمي پیغمبر يان ورغت بلا ميما هيچ علمي كي پیغمبر ما ور نغتو هشتافير نبوين اسل يك يك لما جسال سنينو بلن تخوا او غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني شي علي والله نازل ای 50 سال نیوژا کی چی دو تو والله نازم چی مو تو خطای چیه خطای او گویلم برنامه مزگو ندی اما نه ویله تلویزیون او فیری دین بین له تلویزیون او فیری دین نابی ابه چوک هل دیل مزگو تا مزگو د برکته برکت اگر درس جنه خینی هر تی آداب نشی عقل د جوله بشد بیر کردنه و گوره فکر د گوره بلام لما لک دانشی فرقیه مالی خوا جای لگل مالی عبدانی خوا طبعا حدیث کتری پیغمبر هي پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام فرمی احب البلاد الى الله مساجدها احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها او جگهی لسر ام ارزه که خواد پی خوشه که رازیه پی خوشه زور للای محترمه مزگوتکانه او جگهش که جگهی غزبی خواهه شیاطینی تیایا فرکان فرکان یاله بریتی لبازارکان آده کوری که گنجی ستا چه تا بازارو یه تاو حتی یه تاو صد نظرکا صد نظری تو جوی ده ام داما و قربسر بم همو نظرانه و چون بیانی رزگاریه بی؟ روشانه اوان گناهی توجه بی؟ بیانی چون خوی نجاده دا؟ ایتر غیری اوانه که بکو گجی بو خلق دانیشه اوانه هر مالیان کاول بو اوی که بعمدی هر ارواح بو نظر کردن ارواح عمری خوی گجی خواه پنامان با کاری که خطره
برز کنم. است خواهی جورا جل جلالو ها بیانیان او خور جوانه یه نه تدر و ام دنیا تاریکستانه که بچرا خان. حتی گلابی دنیای همو اکجه تو. او همو لنوری خواهی. همو لنوری خواه هاتو او. لنوری خواه هاتو او. الله نور السماوات والارض. انجا او نوری خواهش لکوی دسمانه که بیمال بسر ارزه او. لکوی نوری خواب دوزینو. هر دوای او آیته آیته که افرمه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمو افرمه اول مزگو تکان عده زکی بیو نوری خوا اوی که آموشه مزگو ناکا دلی تاریکه او دلی مشغوله به دنیا پرستیه و حتی زلامی وایسه دی بین نیو سعلم مزگو تدان زیرانه خورم خوامن سیران کرد بیتاقتم بیتاقت ابی بروات دارو بس 3 ساعات لبردمي مسلسله كي تلفزيوني لواني ما عندو نبي لواني 3 ساعات اتشي بو مكتب ساعات دوان زبره بي ساعات سيته مالو لكي بو كاكا لكي بو داده والله جوزه بياسم كر 3 ساعات بياسه بكي وره و بو مالو ابي وزعت شلون بو بيشن غيبت شن نزل شن گناه شن تواني كربي خوا بنام لو بي طاقت نبي بلام لما بي طاقت نبي فمن برز كان معناه هم علامات إيمان دارين هم علامات دين دارين بزانة شنك لما نتيايا أما قصنا كان بو معلومات أما قصة كان بو بكردار جيب جيب كين فأو خلقيك هالنا وبازارة آوا دائما سورته و فأهل مزقوتي شنو يجاك الرجوع كري أو جنيك وآوا سورته لبازارة محجبشة آفرته که دین داره نیوژه که طاعتیه خوابرسیه ختمی قرآنیه بلامشه لبازاره آوا عمری خویه گوشه جاری وایه چه تناو قرباغیه که زیادتر حزکه ازدی حامکه زور ببویل یک دزیگ بنو جاری وایه قصه خوشه که لگل او کابرای دوکانداره بوی را بویره امانه همو تیری شیطانن تیری شیطان آن برکت نماو لعمر مانا لبازار مانا لدوکان مانا لهیچ مانا برکت نماو پرو و بازار بزن چه برکتی گی دیا ماو نه پاره نه عباده نه ذکر نه ویر به این تایواره کابره رسه دوکان دانش تو هر با دلغه ای با بره و برو ناکم دو سوال لسر پیغمبر با برو ناکم تسبیحات ذکر با عمر مان بلا روش دو روشی کهان حضرت عمر چوب و بازار فرمی امیر او کارت خلیفه بود. فرمی خلقی نداواتن لیکم او کسی که وا لبازار نزنه لحرام و حلال نزنه نه با بازار. چون که او فقیر لباتی و بلا لوانی دوسیه فلسی دست که بید. بلا حرام عبات و با خوی با معلوم داوت. یعنی کاری سی هم من خالی سی هم بریتیه لچی؟ بریتیه لوی رحمتی خوال لیوی ویستد هر مهنه بکی برو لفقه بزانه او مهنه چون باز کراو کابرای گته ایوی دوکان دابنه پیش اوی دوکان دابنه برو بزانه امشتی که ای فروشه لشرع حکمی چونه شرع فرمه کره کی گنج کچه کی گنج هکا تمنی گیه چوارده ساله واجبی شرعیتی یا لای باوکی یا لای ماموستایگ برو فیری دزویج و نویش کردن ببه چون که ایتر بالغ به هک بالغ بو نویجه کی بغلط کرد خواه عقوب بیده ابی بر راست و روانی نویجه که ایبا و کوچون بو نویجه که دبی بچی فیر بی اگر دوکانی شد دانا برو فیری به کتیب کی فقه لو باره و بخونه پیاوی گوی دوکانی آلتون دابنه برو فیر ببزان شرع چون باسی آلتون فروشتنی کرده و زانا شرع چون باسی آلتون فروشتنی کرده و برزه کام خلقی اما زور ترساو لما عامله آلتون بوی آلتون فروش لما ملاته اما تناجو لکا بود هلی او بیرتانی اما حاجی اکثر هر جو لکا کار بود آلتون یعنی فروش بو چی؟ چون که توشی حرام بود یا مسلمان کان لبر و توشی حرام بود اکثر یعنی بود ایسا دستیان کردو با آلتون توزه باشتر یکن دوکانی آلتون یعنی یعنی اگر چوی آلتون فروش بزنه چون آلتون که دبی بستو خوارده بچی ابی و بچی نابه چون حلال و چون حرامه اتبی بخیات
مهنه یک ده برو لای ما مستایک فیر به بزانه او مهنه حکم کی چون له شرع ام جابیل ایسا مثلا ام بازار ایما او روجا من وستم کراسه بکرم هج نو دوکانی کراس فروز کرم کراسه کم دزنه کود بو من بشه لصدا هشتا و پینجی کراسه کن لو کراساره بو کپچه تا سجده و عورت یمو درکه وید ها ایسا بازا کسی که بینیه لنویجا لنویجنا که عورتی درکه وید دو آور ناوکی بدر و آخرت و کراسه که او نبچو که ناوکی بدر وید ام حرام کاک ام پاره یعنی ام شته یعنی ام پاره کو اکی تو بم بم مالا بم سلعه ی حرام خو یما مالت کاوله به ملت یک به دین کی ای باش معقول ملائک هج دوکان گرت ابن کی دز نکوی ابی چی به ابی ام کابرای امانه ک تجارت دکن ام وادی اره هیچ لدین نزان یا خود خواه پنامم با حرام و حلال یان للا هیچه جابر رزا کردم یکی لو عادت زور خرابانه اما امه کاته که اچین دوکان دانین مهنه یک سازکین نازانی بزانی شرع حکم یا مهنه چون داو ابی بروی فیری بی بزانی شرع چی افرمه کابرا یک نوسیگی دانا و خانو افروشه ارزه افروشه خانو ادا بکره دی ابی بروی لشرع بزانی ایجار حکمی چون لشرع و الا توشی هزار گناه بی و اگل خونی من اعلا کانت حرامی ان در خوار لدیت و اگل لینی اینا ایم چی لو موضوع و بزانی ایسا کس توانی لب سلیمانی لسیار بخری ببی و ایجازی سایقی بی ها یکسل ایگرن یکسل ایگرن چون لسیار اخری به بی اجازه ابوهای توش اجازه ای که فقه ده بوهای لبوهای بوهای حرام نیت مالا بوهای حرام خور نبی یکی اگل وشت حرام آنه بر رزا کانم اما یک تو حرام و حلال نزانی او کاری که خراب بود دو هم غش کردن خیانت کردن لو کابرای کشتی پی افروشی حضرت رسول الله چوب و بازار دستی کرد بناو خورما سرکه وش بخار و موتر رو ای طبعا اگر تربیع خورستره اگر و تی اما مسلمان با چی نس خستو تا سر و ترکه و تی خورما رو بارم لیاو صلاتی منیه بارم لیاو چی کن فرمو ای ترایه که با نخستو تا سر و با خلقی بزاله من غشنا فلیس مننا غش کردن نبی آها پیامی واهیه خلق خلاتینه دستی خلق بره و خواهد چاکم لیب و خواهد چاکم خلاتان تو وازن پیامتی کرد و وازن ازایی کرد و آخر بو انسان او نبی دین بی فشب گناه او که انسان او نبی حیاب برامر بخوا فشب گناه او که خوی با گوره بزانه که گناهی کرد و اخذته العزتو بالإثم يعني فلما إنساني بيدين خواف نامان با أواف شبچي أوكا شب غناها أوكا بتوانه دي توي أمتي بيغمر توي يك بتماي بشي تباش دوا نابي واقعي يكي كتل لو غناهاني بازار أو يك أوش تك أي فروشي أو نمتحي كي أو نمتحي كي خلقي في خلطين هزار سوين أخوا بوي تشاك خلقه بخلطين هلا في أيك مانگای کی بو بردی بی فروشه مانگای زور ضعیف و دامه و ایتی ای بینا لکه ایج لبر ساو و بمرن و هر او مانگای شانه و دایی با کابرای جانباز دایی با جانباز اکو تی بوم فروشه او نمتحی کرد او نمتحی کرد کابرا چو سخاولی مانگا که و تی تخوا اگر راز اکی والله بینا لکانم زور محتاجن با بیمو جانی وای انسان بقصه خلقی خلطینه او دماو ابي بشيرو كاتك يته ومالو وسيري خويكا سيركا هيچي نكردو سيركا هيچي نكردو جابر زكم نابت او على او حرام انا جيب الجيب خي او كار حرام انا خي والا خوف انا من با خاي غور امان فوتين خاي غور بركه العلم منور غدي خالي چوارم وقتك
وقتك بازارك هي تو أبي بعبادت كرين وفروشتني تو أبي بعبادت أو دوكانت نبت أسبابي فوتاندني نيوجك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بياوي إيمان دار بهي تجارة وكسابة ونيوجنا فوتين زور بي أو برادر برزاني كبازرگاني أكن أكثر لوانا شوها من بيانش فرزان يوجكالي بل آخر خواه فرويتي كتابا موقوتا فروي كاتم بودياني كلو بي لو كاتابي كي بس أم هر همو هر بيانجا كي كو أكاتم شو أيانكا أما كاريكي خرابة كاك أو بو إيمان خرابة يعني يكي لكارا عرف خرابة كان من أو بوهي دوكان داري و بوهي معاملة و بوهي كريكاري و نويش أفوتينين يا مجلس علم أفوتينين أبي إنسان برو مجلسك علمي أواه هبي حفتانا نقطة خالي بينجم سويني درو سويني درو زور خطر بره زكانا أواني شد كرنو شد فروشن سوين أخوان سوين أكي أقل درو بزور خطر رحمتي خوالي بأقاب لم حديثة بك نسائي روايتيك أفرمي أربعة يبغضهم الله خوارقيتي لشواركس شواركس دجوني إخوان يكم البياع الحلاف أويك واشد أفروشي بالسوين سوين يزور أخواه هزار سوين أخوة لسلوشته هم يبدرو نقطيتهم والفقير المختال فقيري واهي يزور في شبازة زور متكبرة لبر تكبركي لبر تكبركي حيشي بيناكري يعني فقيرة لبرتك أبو ركش الزكاة ورناقري فهذا مالي شرعي خوته والله مثل لبرتك أبو رهلي ناقري أو كاريك حرامة بس أجر محتاجي نبي وهلي قري هم حرامة سهم فرمي والشيخ الزاني كيابك الرسبي يا الريشي تلس بيتك أو توه يا سري تلس بيتك أو توه هشتاي تمع لشرفي خلقية كزيناك أو خواب بهشي ويقصي لقلاناك شوارم والإمام الجائر أو سركردية كظلم من لدك أو قطعياً خوار الرحمة أنت هناك عم شوارا برزك أنا مسويني درو زور ناخوش زور خطر زور تاوان بارية في غمر ناوي ناو اليمين الغموس غموس يعني شي توزي اللوكا بقرب دستا وبيكا بقاوة دستا در هنا وشكاية مني أنا مني يك ذرة وشكاية بيونا من اللوكا أفرمي هر كسيك سويني ناحقي خوارد بقرآنو وإيزاني كدروأكا وسوينكا جخوا دواي سوينكا يتشن أو اللوكا ترى وشكاية بيونا ماهو أوش أولنا إيماني بيونا من زلامي واي حفتا صالة نيوجاقا لو دقيقايك لبردمي قازيا أو سوينا ناحقا خوا حتشي نيوجي كردوها موفوتي هرچی راجوی کردو همو افوته چونکه اهلی بهشت نبید رازن بید اوه ایوه بچه تا بهشت اوه ایوه لگل پیغمبر ابرو پیغمبر رازگوی ایوه توش رازگوی اخیر قسمان با ام فرموده پیغمبر بی صلی اللہ علیه وسلم حضرت رسول الله لحدیث کتره فرمه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سيكزهن خواتشوار عذاب أليم سيكزهن خواتشوار عذاب ناوم كم خواتشوار قلانا أكابي شويك دوهم ولا ينظروا إليهم شار رحمتي أنتناك سيهم ولا يزكيهم باشي ناكاتو شوارم ولهم عذاب أليم عذابك ترل إيشاريا بول الرجل قيامة نمسي نفرة المسبل إزارة أو كجلو برقك بس الأرزاق شيء طبعاً أحكي لعادات جاهلي دمي بيشي بيغر عليه الصلاة والسلام عادتي جاهلان وابو اللي بشكر دن برقك يعني دريش دعان على أساس أو دولمان على أساس بحارو فوزورة جلو كشي يقرب بكبره هجلاي ميامي بلان بيغمر هات أميلا برد بيغمر هات أميلا برد صلى الله عليه وسلم نايبه جلو برقك راب كشي بس الأرزاق دواو هاي سج بعض بوك كمان هي كاتي كبوكان يعني الدواو اشتك في دو متريك سي متريك هذا دواو يعني أو أخلاقي جاية أو حقوايا أو داني
قجدن بش حلو يك روشه وبالرولا او ايشنك يا وي حرام دوهم والمنان عطاه والمنان عطاه تو زفاره دا هيك هيك اذا في شيء بس لو لا يخبط يا كي او ام بوكر دو او ام فيكر دو ما دام من اي خوا شالتون يجي خوا امهم وعدام دا وبتخوا من تبصراك بل تد دينار بوك يا وهجارك بزراك سهم المنفق سمعته حلف الكاذب او بازاركي رواج في ادا دوكانكي رواج في ادا بس يوني درو يعني او نسوي اخر كي برايم قابل الامر وكم سؤال قانا انا الكلاني او نسوي اخوان او نسوي اخوان فيش مجبور يا البتي ملان همو شوي دو كلاكا خوال لبرنا وانا كان يقول عقيبا وخلفا ايمان وان سلقا لم يعفو بسل قناع بينا لبرنا وجوانا كان يقول لقناحي باوكو ديك وان خلفا غناه ما مستقام خوش به اللهم امين اللهم امين اللهم امين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رحم يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا كور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مبيت يا سيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حمد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا ميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا دير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقتدر يا سامع يا غني يا مغني يا مغني يا باقي يا واسع يا رشيد يا صبور يا ستير خايل بكنا ودنا يفطر في الله.

ان خير با من من سلامت با اللهم يحفظ سيدنا احمد قائل ابي بابو دايكم ابن ما كما قلت قائد سكما لغنا يم مجلس خوش رب العالمين قائل بن خاتل ما يخاطر فين خوش كان وقف مع الفيتنه بالزين اما قري فيتنه بكشيتو قائل بن خواتي ام ججنب كيزار ججنب امه يا امه نيد الزحمة عن قاية الرحمة خد بسر يعني قاية دين داري من بيدينك ونحن على الله قيزوك قاية الإسلامة من بس إسلامة من ملينا إسلامة زين مقرو نجي أخي في عمر عشر مانك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم

0: ثلاثة نو بعض الكسابة اللي فين جونو يعني أنا عربدان خرجت بعض الكلام يشان الدواء براسي أو توزع كاتي جات اللي أجرتي حتى عارم عليك نار أبو بعض الك صو تماتو بعض الك لو شتان مفتو هلا بس جو تكابو إيش تجش ما نكرد وإيش كرد
1: ما شاء الله
0: يتل الرا إيش زرت بلام خنت كلها هم تسويها ويا مش الحمد لله فمالك برابين كوازان خمان أجن زاني لو كات فاضي زيادة
1: بيقوم ما موصي ورا زيد لدواء عربة شو هورين هو كوا ما موصار رشت بس بما رشتوي بما لوري لو هيك من دست الجمعية قدر أسبوع لو هيك أسرة يكبو تربي شكل ما موصي ودي لقى العربة تاعه
0: يعني بيوانديبان هلق العربة ما أبو تقريبا حسمة كل بين بيني قدام أبو عربة ولا كوكاري حديد يبقى تازر من بدافري أو منطقي بناء مصر بدر بني خان
1: بلى
0: كحزب يعني بني خان أبو مهمل من البني كرمان لدر
1: راست
0: يمكن يحكي زمان لو شو بس بوم بعد براسي درم لا هربو بلام إيش كم كورن بو إيش يخش براسي وكانت أزوان رحبو بتعبتي سنتاي ودو شواري تر شنا وخوش شري بزبو يكي كي دسي بيكو اسم اللي يك جانا كلا وشن جالي غري قرتنو تاديد كردنو بان كردنو أمين كبري لجمع بان كردو تكردو باز برز بلام الحمد لله همو تيابو همو يشي بخير شكال الله زمان في خوش كمان
1: خالتان بلك يا ربي تان قبول كان إن شاء الله. ما هو صيب الرئيس أمي يوم السرب عبتي كتير كان كي برنامج كم زورنا ما كاريجي أو كاتي بتعي بدو معنا. السرب عبتي بدو هروها جان زانياري يوم السرب كان تان تجيبو لقل كتير بخواندنا لقل أو كات توي كبو توش مكان جورج لجورن يستخلق الحاد يوم كاتك لسه موضوعي عقيدة وبيرشد أنوسرا. بابتك بناوي عيته وبابتك بناوي تكفير وش لم جورا أنوسرا تا دوار چن ما مصایی که برای نجیر اکتیبه مامی امان درایو ستشاوی زنری ایو او کاتشو یعنی لنوسر عربی کان لنوسر نویه کان لتیتو سی دیو نامیلکا کان چی داری گری هاو لسره؟
0: والای برز سرطاو یک بتوانم بتاو کو گشتم نزی که 17 سالیش من نسی مبتلا باوی که حزمک گشتم خوید براسی اشتی آیتی کردی زیادر شعری شعری دکار زیاد ارمانو امانه بران أويك حكيت ولا ميجهب لو كاتا لناخ ما بلام نمتواني خوبي خمسة كاغز وكتبي جو بوشي ويداسي من بيت الديار كتبه كان قد لمكتبه مكاني شارك ومانا بالرجيم يبع سوا المسائل حاد ومسائل شوعيت ومسائل عزك تشتيكا برج دلو سكرا من بتوتني مكتبه كان مصر شارع زوري عاسي دلم عقوارده وكافي بون أتواني بريم أوسيا كتبه سروج لترازو جيري دافلويد لترازو جيري نازان بوقت كان ریکود گوشتی آواها بوده ترازوی داشت سیکتی بود منم خود دوستی تر و اکتیف کرد باوری که مسئله شعات و شوا آوانیه و ولشم که بود کسانی اگر سعی کنم کرده ای فلان لرودی اسلامی که او آواه من استفاده می کردم برای تکانی ما مسیح نعمتی رحمت او خواهی گرالی خوش بی که ما مسیح یوسف قرضی برای زور کاریگر بودم چون که لرزه مسئله تکانی جایی با او خواهی خوش بی مسیح قرضی ما مسیح اتوان پروردی زور مبکتی و کانی این جاتی پروردگاران تریش لفکیه کن و آنکه لاس پروردگاران آشنا براسی و آنها همونی کارگریها بر روی پروردگی وی میشمالی کرد. اینجا لوس رتاو آب اگر مجال و هبید ما مصای پروردگیش من بر راسی لکانه هفته جاری مثلاً من یه هفته ورزی که مثلاً دو سه جار کاملا محاسب بکود او تلا ولی کاملا ما مزوا اوی بر راسی روی پروردگی وی میشمالی جولی کرد. حتما ما جان پیک مصان بداق و اگر خوان قدرندان قدر لای خور زور هی ما مصا مولوبا ما مصا عبدالرحمن خوکاته براسي ما مسا النجي بالتي كان جانا ما مسا عبد العزيز ما مسا نا كان بنشكو مريكان براسي او انا يمان تذكر او انا المحاضرات يعني زوت هذه قربوا لسد يما الا راسي لو سرت او مان لوال كلوك سي بعد ما لو كتب انا كل ما مسا نشكر بردام لقل ما انا بو او جنب بيت تربت رتاول لقل ما انا بو
1: زور باش ما مسرس كاتنا ما كملك وتايا بلم بم سربوردي تمنا او اخذ مكني بتايبتي لو ناو تشانيك اسش من صالحك بتايبت لدرباني خان كمروف وكو بيام بي بخشت لتمني خكاتك او راتوا لازموني شياني خويا لوانك ازاني موفق انا دسي هدايتي خواي بوبا او احساسانت اتواني بوغازي برام بركة شون بي كي تا بيام يك بكا ويك جوي لجنابتا وكالين وكو كتيري كي ازمون كوكو وكو كسر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: Kovli u la pe chora Harchili an relera Seru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lan u liyek tazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: مزقوتكان لسر أرزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
5: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دقرن
4: هاتوين بو سر شوينواري مزقوتك بو أم ناوچا بيروزا اميد مانوايا إن شاء الله هاتنا كمان ما اي خير وبركت بي بو همو مسلمانان وبتايبتي بو أم ناوچا
5: خير خوازاني خوشويز ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
6: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
7: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
8: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوه مالی خومه مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
5: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0570-291-42-42
9: کاد جمیر چوار با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ایم
10: پارلمانتارێکی گرتو ڕاگەیاند هەزاران بەرپرسی گەندەڵکار لەناو حکومەتی عێراقدا پۆستی باڵایان هەیە. پاش هەوڵی پارلمانتاری فراکسیۆنی یەکگرتوو دکتۆر مستەنە ئەمین 11 گەنجی کورد کە لە لیبیا گیریان خواردبوو ئەمڕۆ گەڕێنرانەوە هەرم. پلانێکی ئەمریکا بۆ ئەنجامدانی هێرشی سەربازی بۆ سەردەمەزراوەکانی ئێران ئاشکرا دەکرێت.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبردوام من جلوي أو پیغمبر تدجيائي صلاة خود السربن اگر روجا كما بحسي هندك مروفا كربتن كو پیغمبر يحجي كري صلاة خود السربن هندك كارو كريارا هندك سرو برا ام دین راستیانه که دگل هندک وان کارا کین وان مروفا کین یید پیغمبری حجی نکریه صلی الله علیه و سلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة بعثه مقاما محمدا الذي وعده.

لو رجو رويشتا تراو دليمن ارشنگم اسروشين هاو دليمن اخو شاخي گيرس هاو دليمن ياخو بچ داخي كوا ست هاو دليمن او هدمي غمغوارو نديمي يا رب او محي اسرار قديمنا يا رب او هري شهور يتيمي يا رب كوت تشبحري انكاو ظليم مجنوني ديسوي شيلايك اخو ومقيمي جادوي عزراء اخو ديوي اهوي صحراي اخو كام چهره بيديوا كترساوا اتليت وقاهي بخيالي خطو خالي اخليت وقاهي بچراي شوقي جمالي نازاني قرچو نبز درد وحالي وكبوشو بلاشكا بدنباوة ظليما لو چو بيابا ابي يا وري كيبي يا ابو كجو يوانوا سوداسي كيبي يا لتلتو افقار مجي خجري كيبي شون ماو لساوك كجراو طليما بوچي نرجي سير سروش كم وباران بوچي ويعقوب ابن الشهري ياران لو يوسف برسيو ملبيك لو ياران هريز نية سورة لهيج لاو طليما بو خوي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

السلام عليكم بانيتان برخير وبركات لهالكو هن قبستي امن رزو خوش هبستي و امكمان قبول بكن خوش حال موالا علقي كينوي برنامي بروحكي ورزشي هاتمو خزمتان خوين دورا عقيبات خيرتانكا همومان بيكوا دل خوش بين و بتوانين جانك خوش مخومان و دورو برمن هم لجيان هم لدوار روجيش فراهم بيني لا امر برنامج بروحكي ورزشيدا كومولي بركو بابتي جواز رواني لسرو داوا كان هل بيستكردن لسريان بوي بريزن ما يجدك وهي ان شاء الله كتك خوش لقلب برنامجك بسر بس

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبردوام من جلوي أو پیغمبر تدجياي صلاة خود السربن اگر روجه كما بحسي هندك مروفا كربتن كو پیغمبر يا حجي كلي صلاة خود السربن هندك كارو كريارا هندك سرو برا ام دین راستیانه که دگل هندک وان کارا کین وان مروفا کین یید پیغمبری حجی نکریه صلی الله علیه و سلم.

جاتت بودنان دعای بکه کاته که اچی با مزگود دعای که یه بیکه کاته لمزگود آتی تدروه دعای که یه بیکه کاته کش چوی با بازار دعای که یه بیکه حضرت رسول الله فرمه هر کس هیگم دعا بکنه رحمتی خواله بیا گر لیوی بزانه ایمت چنه حسنات و چاکمان لکی جو رسول الله فرمه علیه الصلاة والسلام من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أما إما همو بيانيك دجال يلين همو مغربيك دجال يلين أما سنتي في عمره في مصر تنافرق كي لقل أوي بياني ويوارانا وهو حي لا يموت أم دعاء بخيني خواتي تبيادة دا في غمرة فرمي خبر من بيادة هوالي في غمرة هوالي في غمرة هم الراس دروي تاني أفرمي خواي 1,000,000 حسنة بونوسي 1,000,000 خرابة لسر لعبة 1,000,000 خرابة لسر أكو جينيته 1,000,000 درجات بوبر زكاته للروايه كي امام احمد اما ترمذي روايه كدو بس للروايه كي امام احمد افرمي وبنى له بيتا في الجنه لبهشت شاب بنايه كي غوري بودرو زكا چند جار ام دعاء خوين اشتي كي داسان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير في أي واحدة حرب أو أي أمدعاء فينا شيء مو بازار بيته مليون حسنة مليون شاكت بو نزلة مليون خراب لك ولا كبير مليون درجة بو برزة بيته بنائك وبدرو زكاة أم خبري في غمرة صلى الله عليه وسلم بس ليرا في السيارة كمان ليكري اللي باشا بو أمشت بسيطة بو أم درجة قورة في هذا أمشت هيك آسانة باشتی آسان بو ام همو چاکت بو انوزره ام همو پاداشت بو انوزره رحمت اللی به یو بگره لهر کاته که لهر شوینه که خلکی مشغول بون به دنیا و یادی خواهن نمینه کاتی که خلکی یادی خواهی نما تو الو کاتا یادی خواب که درجت زور برزه بیتو لناو بازار خلکی خریکی چیه؟ خریکی کرینه خریکی فروشتنه جاروانی خریکی دزبرینه خریکی سوینی ناحقا خریک غش اکا خریک او اکا بلام تو خریکی چی؟ لا اله الا الله اکی ام لا اله الا الله لناو او کومل خلق غافو بی آگا خواهی گورون احسان دنوسی لحدیثی که پی عمراتو صلی الله علیه وسلم افرمی العبادت فی الهرجی كهجرة إليّ أقل بياوك لما كوا هجرتي بكردايا بو مدينة بو خزمتي في غمر ولاتي بجيهشت جني بجيهشت مندالي بجيهشت فاروبولو كسابتي بجيهشت خير يا قيكا شو بو خزمت في غمر يعني نوالا القرآن الرق مجدي بهشتي بيدراو أفرمي هركسي لكاتي فيتنا لكاتي قتل وقتالا لكاتي بياو كشتنا لكاتي كاك خلقي مشغولة بالدنيا فلسطية ومشغولة بقناها بلام تو تيكي ذكر إخواكي أفرمي لناو أو خلقي كواوا مشغولي غفلة بلام تو مشغولي ذكر إخواي وكو هجرتت كتبه ولاي في غمره وآية صلى الله عليه وسلم لا أسرهكي تراها توا أفرمي ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الأموات إنسانك برابو سلو قورستان لنا وقورستانك بس أو مردوانا بروا فرق يعني مردوك وأنبياء وكاتي برا فرق يعني فرق يعني زورة أو مزيندوا أو مردوا أفرمي بياوك لنا وخلقك ها جالي واي إنسان لما جيسي مالانا داني شي خريكي بيكنين يكن أصلا دو ساعات خواش يعني بيادا يعني او نه خریکی غیبت کردنه کی چورن چور او نه خریکی قصی نار رواو نابجین نفسیان اکلی بو او قصانه
دچیله اکره.

الو کاتا تو یادی خواکی الو کاتا تو یادی خواکی وک او پیاو زیندو وای ک پیاسه اکل نو مردو کانا کوابو خالی یکم من رحمت من لیبی اگر لمودو چین بو بازار او دعای خوینین او دعا زیندو کینوا با او هم خیر و حسنات من لکیز دچه خالی دوام رحمتي اخوان لي بما ينزلنا راحته اما زياتر رول لجنجا كانك اما زياتر رول لكشانك اما زياتر رول لجنكانك ابيش شيء عادتك خراب معناه او عادتك خرابه النزول الى السوق لغير ضروره وحاجه او يا انسان تشبو بازار نك شدي بيويسه بكره نشد افروشه نايوش تقدسي خويبا لبر حج هو يجني الراب بازار أي بوتي أشي كاكا بوتي أشي داد أبو بازار والله بو بياسات حتى أنا بوش تبينين أنا بو هو يك بياسة وقت أكوشم وقت أي باشا وقت أو النا بقيمة بلا يتو بروي بيكوجي أخي سبي أي واهية أشي وقت أكوجي بشي وبتاولو بتاولو ولا شيء خلينا نشتيك هبي يا بيوستيد با فروشتنی شتێک بێ یا معامەلەیەکت پێویست بێ یان شتێکی ضروریەت هەبێ ئەگەر نەیکەی عەیبدارە بێ ئەگەر ضرورەت نەبێ نابێ وەختی خۆت بکوژی ئەگەر ضرورەت نەبێ نابێ عەمری خۆت بکوژی ئەی لە ماڵەوە قورئان خوێندن نییە کتێب خوێندنەوە نییە تەعلیمی منداڵت نییە وێرد و ئەوراد و زیکر نییە شتێک نییە خۆتی پێوە مەشغوڵ کەی او النبي اغاي للدنيا او النبي تعالي يا والله امتي في غمر بتعلنين امتي في غمر بتعلنين كسيغني خوشويسي في غمر للدنيا بي وبتعلبي رحمتي خوالي بي اغال لهم قصبي حزتي رسول الله عليه الصلاه والسلام رجي كان بصحابه كان يفنو فنوي خلقينا هر كسي يا ابي ما مستابي يا ابي قتابي هر کس یک اگر نه ما مصاب نه کتابی به او براسی من لګل او رګنا کو من لونی ام صحابانه چی انګر ام صحابانه هم روجک دو برابون عمر او عمر بن خطاب او لګل برایک یا هم صحابه تر وای نه کړ یکی کنه هات بو خدمت پیغمبر او روج در زی خنتای واره یکی کی شان چو وکړی کاری بیانی او هات خدمت پیغمبر ام یا چو وکړی کاری ایتی ایواره که اگر رای و مالوه چی لپیغمبر بیست بو با براکی باسی اگر سبر رزا کانم ایما اصلا درسی شرعی من نیه درسی علمی من نیه حتی مزگو تکان من مزگو تکان من درسی حدیثی تیانیه درسی فقهی تیانیه یعنی کابرایک لوانه دینی مالک کبتاییت و فرده غیب دینیت و اویل لا خوشتر به تا لمجیسی که آواد آبنیشه تا لوی کفیری دو کلمه قرآن بی تا فیری حدیثی کی پیغمبر بی ایل حفته یکنات و این تو ساعت اگنا علاج دابنی بولگوی گرتن لحدیثی پیغمبر او انا تماند بهی جزانی او انا عمرت بهی جزانی والله بو همو دقیق من حساب و کتاب من سر اکبر زکان صحابی پیغمبر آوایان کرد بوی همویان علمی پیغمبریان ورگرد بلامه ما هیچ علمی که پیغمبر ما ور نگردو هشتافیان نبوین احسان یک اگلم مجیسال سینینو بلند خوا او غیر المغضوبی علیهم ولا الضالین یعنی چی اغیر والا نازان ای پنجا سالا نویجرکای چی دو تو والا نازان چی مدو خطای چیه؟ خطای اوی گویلم برنامه مزگو نادین اما نوی لتلفزیون او فیلی دین بین لتلفزيون وفيري دين نابي ابي تشوك هل ديلا مزقوتا مزقوت بركتا بركت اگه درسي جنخيني هر تيادب نشي عقل دا جولي بوشد بير كردنوات اقوره فكر دا قوره بلام لما عليك اداني شي فرقي هي مالي خوا جياي لقل مالي عبداني خوا طبعا حديثي كتري في عمر هي في عمر فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي أحب البلاد إلى الله مساجدها أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو جيغي لسر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وورثته وأتباعه إلى يوم الدين. شكراني بالرئيس السلام إخوائي جورة النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بسمنا دوبارة تشكي ذخي مسألي آخرت زردمان لگر ریزنا اگر بخو ما نبچین و و من درکه هودری هنگ بیرو باورین که بر راستی اسلامی نیا هنگ بیرو باور من فیه بیرو باوری کنیسه هی قرون وسطا هنگ بیرو باور من فیه مفاهیم توراتی من حرفه اوی جی اصفه تیکل و للامن قدسیتی کتاب سنه من داره فیه بدمان مكاري كبيرة حياة من وبينة جي رخني بيغاني بجمنان لو أفكارنا لو بيرو باورات شوتاني كهل من قلتو بناي دينا و إسائيل و ناشريني معملية لغل آخرتا كنيسة لقرون وسطى أيوت او کافیه بو آفرت که شرمزار به هر لبروی آفرته دردکان لکاتی خواه وگ معتقده که دینی اینو آفرت شیطانه بو اینیه دست بالا انجیله اینو آفرت مخلوقه که نه انسان و نه حیوانه توزه لحیوان راقی کرو بلا نه دیشته که مستوی انسان او حتا ما شای آفرده که لا يبي يقول لبواري قانونا أهليتي نبوة وك ممالك وك شيكيك معملي لقلع كراوة حقي تصرفي نبوة لهشتيكا شوك أهليتي نيا شاهدي قبول مكراوة صد أفلت شاهدي قبول مكراوة إما أمرو أوجه لمفاهيمانا بزماني قومان بتعبيراتي تر أو مظامينانا بسان بلا وكينا بداخل هندي لو مفاهيمانا توراتية كالها مو بناحيك سببك أفرد كي نسر قرآن في روز أخيري نواكا هو الذي خلقكم من نفس واحدة بعضكم من بعض جوهر تانيتك لكرامتا يكسانا ولقد كرمنا بني آدم نالك يوما تكريمك بني آدم جنو بياو قرآن أفرمي وعصى آدم ربه فغوى هجأ ما جيناك كسبب عصيان آدم حوابوا حوا سرير يشيو أنواع أو مفاهيمان توراتين قرآن زر زعفة دقري هج هل قري أو بناحنية سبب أو بناحنية أقر سببوا قرآن أما جيبوك فعصى آدم اهتنى أو عصيانك فغوى اسلام زور رزيدا بأفرت وكيش اسلام لو حضارتاني ترى صالة زياتر لما وكيش بوردي باسي وضعي أفرت مانكر لحضارتي هندي وصيني وروماني وإغريقي وعربية فشو وضعي كي ناشرين وناهمواري هبلو زول مستميل يكرا لكم الجا عربية ولهمو مجتمعاتي ترى ميراتي برناءكو إسلام ميراتي بودانا وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون كذب قانون آفرتش أبي ميراتي برك نصيبا مفروضا كرج قيامت وبا قانون كميراتي بركبت شوارد الصدو كسور لموكش قال تعالى أم يا سعيدانا بلام ام حضارتي غربية كخوي با بلانترين حضارتي امر ازاني صالي هزار وهشصو حفتا ام قان ميدانا كافرد ميلاتي ورك وطا صو بستو هش صال لمو فيش صو بستو هش صال لمو فيش بشويت ياساي ميلاتي ام بودانا اسلام شوار دقل لمو فيش ميلاتي بو تأكيد كردوه
به گمان تا استا چندین گلانی تر هم تا استا افراد میراتی بر نکره ادرابشو به بی اراده خوی به بی ویستی خوی لپنای رزامندی باوچا یا براکیا عرب که کچه چند بگوایا پیروزگاهی ان لباوککا فرپیانه و همی ان لکا ان نافجه یعنی با کردیکی لیر دا جنی دوار روز و مصابر کر چونکه او کچه بکار یعنی بشیوی جن بجن ایدا بیو چه که گوره بو مقابل با خوشکی او کسا مقابل با کچی او کسا اسلام هات ام اساعیه ام سلبیته ام ظلمه که اکل الافت ایشی الغاکر بفرموگی پیغمبر اخوه صلی الله علیه وسلم که افرمیه لا شغاره فی الاسلام شغار یعنی جن بجن لا شغاره فی الاسلام تا رج قیامت او حرام کرا ام حدیث امام مسلم روایت کرد آمازگاری بلین یا خود استشاره به افراد نه اکره هیچ اراده ای که نبو بلا او کسم نایه بزار ادرابه شو به دو اراده خوی به دو نیستی خوی اسلام هات و همو جوارکان فقه اسلامی مراجعت که نوا چندین مرجی هیا گرین ترین مرج اصلی همو مرجکان رازی بونی افراد که بلکو نافی که تری دعوتی ما في كداوتي كأول يخوي طبيعي مسألة شو كردن مسألة جنهنان دروس كردني خيزانة دروس كردني علاقاتي كيمية لو مجتمعة أو علاقاتي بيستي بمحبة بيستي بالرزا مندية خزني طازة دروس تدي بيستي بعاشتية نابي لسر أساسي بك جهة الرازين بي فقه إسلامي مجالی داره که شرطی لشت کن، آبی موافقتی ولی به لانی که حیلا بی ولی کبریتی لباق یا خود برای دوره یا مام یا آموزا، اما ندبن ولی آفرت کن. برام ولی معنای آنیا اتر تسلطی هدیه بسر اراده آفرت کن. ولی دوری مستشاره آبیه. به حکم اوی پیاوا. بحكم اوي تمني جورت لك شكي خوي باوكا دنيا زياتر بيني وخبري زياتر بيني او واقع الراس تقيمية نقلة تابوك شكي خوي لسر اساسي كي منطقي واقعي انجا بريار بدا نك اساسك باوكا كي نك اساسك اولي اساسي نكاحك باوكا كي شكي خوي رضا من ديك شكي لما سبي حنفية أقرهاتو أوكتش شويكر ببي أوي باوكي الرازي دي بيكيك كهوشاني ندي بويهي أو باوك فسخي عقدي نكاح كبكا شوكا مرجع لمرجكاني نكاح تكافؤا ببي هوشاني دي لا تمنى لا لشا لثقافة لناحية اجتماعية لدينة بها وشاني به جدا لصفات الشرعيكان تلك باس ما انتدو به دين دار به خاوان اخلاق به خاوان امانة به واغر هاتو اما الجاني هميتي او باوكاكا يا وليكي نيدا بشو لبر مرجيكي الشخصي خوي ولا العشرتكي يمنية يا خوش شهادين يا شكي دنياي افرت او يا بخد اوكتا بوجه اولا تسحب كاتو كل درسي في اشواء باس ماكر بيداتا الادنى اگر ادنى كش موافق نبو اياتا دس قاضي قاضي كي متقي مسلمان او عقلي نتاحكاك اسلام ما فيكي تري شي داوتي لحالتك كادا شوي كردولي نظام خلع داناو لبرو اسلام كهات اولا يحيدانا لا نتاح الا بولي بلام وليك بدوشت بدو مرج إلغاء بيتوا أقل كافر بو ولا يتكي إلغاء بيتوا وفي غمالي خواه صلى الله عليه وسلم رمليكتي أبي سفياني هنا بدو موافقتي باوتي چونك لو رجا باوتي كافر بو وأقل هاتو عضلي كر عضل واتم نهيشتني شو كديني أو آفرتا لقل بوني مرج شرعي كان لزاوا بيسان بوهي مرج دوها ماوا أو ولا تي إلغاء كافر
آخرت کمی دیده مرد پیر اسلام ایتر ابو بمولکی برای نیده که ابو بمولکی مالی مال خزورانی بیان هبو بیف روشن بیان هبو بیه الموا بیان هبو برای نیده که برای نیده که بیان هبو بیه نیده بیان هبو ماری که بری بو خوی اما نه همی انواعی ظلم دکلال آخرت قرآن هات همی الغاکر لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لم دقيقوا كتشوار دا صدى لما فيشا لو رجيك أو آياتنا ظلبوا يتبوتا النية كميراتي أو آفرة برن لأخوتان وهي خويتي أو صداقة كدرا وكيدا لا نية ديوا نية دقيقة نما دا بتهي خوي كذبوا ينية دسيبوا بلي كذبوا ينية بشيتي بلي أما هي خويتي ولا تعضلوهن وناشتوا أن تداخلكم لحياتي شخصي خويا أدر يكي كيوست شوي في أبكائي وما بمنعيدكم أمانا همي مافا خويت على دايتي بأفرت مفروضة إذا معنان أمانا تيبقين استيعابي فيه فيش إيه مش أفرت مفروضة أم ما فاني خوي بزاني إسلام أفرت يكسان كاللغو تياوى برامبر قانون برانبر تعبد مسائل عبادي برانبر نيجو رجو برانبر زكاة برانبر حج اما رجانا همي افرتو بياو يكسان كنز فرزة كدان داوة تنهابو بياو نيا زكاة كدان داوة تنهابو خاول فارن نيا كإلا عدو بياو بي بو جنو بياو جورترين دليل من هي جورترين دليل من هي بو اوي دو سلمینیم بو خلچی که آفرت لبواری آبوری شادیسان آزاده اوه که آفرت صدقه اکا دویستی خوی لپاری خوی صدقه اکا لکز ما پرسی نل نیردی نل باوکی نل برای او پاری که ملچی خوی بی حقی تصرفی هی بسری و با آرزوی خوی ایا به حج فقیره به حج مشروعی که خیلی کسب وینیه تداخل که اما دورترین دلیله که حریتی که اقتصادی دعوتی هم اسلام پیروز اما چوارده قرن لما پیش بلان سالی 1882 اما فلسر ورقه حضارتی غربی دای به آفرت و اتصال 16 سال لما پیش قانونی غربی اما فیداو به آفرت کبوی هی تصرف که به تاریخ و به بی ایدینه دی زور ولاتی اوروپی تا استا او یاسایی تطبیق نکردو به تایبت آفرت کشو وکا ایتر ادو موافقی میدی لگل آده بو کرین بو فروشتن قاری خویتی لام لبر او شوی کدو بو نردکی موافق ده ولان اسلام چوارده قرن لمو پیش او آزادی آبوری داو به آفرت بلکو شکی که تر من هیه ایمه تا استا لراقی ترین دولت که ناوی خوی ناو دیموکراتی ناوی خوی ناو آزادی خواست تا استا لهیج دولتی که لهیج جور دیموکراتیتی که نمان دینی ولا اسلام حادیثی ایک من هیه که بریتیه لوی خاولاتی بوی هیه لجوری انسانی بدا بغریبه ایک اما تا استا لهیج دولتی که لعالمه نمحي او لجوة او تناهم ديبغي اختصاص حكومته ولان الاسلام تاكا كسيش بوي هي او لجوة بدات حادثيك من هي كا امهاني اكتي ابو طالب خشكي امام علي فياريكي كافر فناي بربعو بازار دواء جميع احدو فناي بربعو دخيلي توم خشکی در رز دخیلی توم پنام بگو با مالکی تو با نمکوژن او مسلمانان نمکوژن درگل گو کردوا امام علی حد بی کوژه و تی براکم من پنام داو بم پیاوا امام علی جو من مسلمانانی کشتوا تی دباشا با ایما حکم کمان داخوازی کمان نقل کین بو پیغمبر اخوا صلی اللہ علیه وسلم بزاراوی امرو ما مصطلحي امره يعني عريزه كان دا برئيس لجنه تشريعي اولاته رئيس محكمه
گورتین محکمی اولاتا عریضه کنده بر رئیس جمهوریه دوابلی تزاراوی امرو ام امهانیه امی عرض کرده پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم کافریک پنای در دو بول مالکم من ریدم پیدا و پنام دعوتی علی برام رازینی و ایو بی کجی چی افرمو یا رسول الله پیغمبر اخوا فرمی اجرنا من اجرتی یا امهانیه اوی چو پنا دعوتی ایمش پنا من دعوتی واتا چو پنا حکومتا اما دلیلیتا که افراد همو حقوق مواطنی هی بلکو او ما فشیه که تا استا اوانی که شانزی با دیمقراطیتو با ما فی مرد رو اکن تا استا هیچ دولتیک نگیشتو تاو استی که حولاتی که بسید بتوانه لجوع انسانی بدا بیه چکی غریبه دینکا من زور زر عظیمه و مع الاسف نچونه که او مستواه که استعادی ام دینه بکی ادعاء اسلامتی که او ما فانت یشه لکه که خوا دایتی با آفرت ادعاء اکن شوان فوتی فی غمرین صلی اللہ علیه وسلم او ما فانت یشه لکه که حقیق شرعی آفرت که خوا پیدا و سبحانه و تعالی فاتب يسته من مراجعي كمان كين او افكار دين باوراني كمانا بخين جير وشنائي كتاب سنة او موافق لقل قال الله قال الرسول او بهولينوا او مخالفة امل فرهم لقاموس مشكمان داريكي خوك على امر من في اكا لقرآن وعاشروهن بالمعروف عشرة لجيانتان لقل وانا بجواني بالمسر باش بن بوين عزيتي المدن مراعاتي امكن في غمال اخوة فرمي استوصوا بالنساء خيرا نسيحت تانكم امجداري تانكم باش بن لقل افرتا هندك يا افرت حبسك لمالا وبناي دينوا افرتكي تواشك دوتو كدويتي با بيوريك او حبس كدويتي كدو با بيوريكي صلاح بيوريكي عبادة وتقوى افرد و افردی که کز نیبینی و که همیشه لمال دیو متحی جنیه دا کن نسل علم بخوا افردی که زور صالح لمال ما اتدری و شانازی با او کن والحال که قرآن اخرین و ادینین هشت نوی افرد لمالا حفظ کدنی افرد لمالا لحالتی که حالتی عقوبت و سزای ادر افرد که خرابی کرده دیو قرآن فرمیه واللائی یأتین الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو آفرتان ففاحشة وتشوار لأخوتان تشوار لأهلي أو مالا شاتية دمك أما بل خريك انحرافك وخرافك لبل فلان كسا اشتكى معلومة ببيان وسدي حياة حرمتي أو مالا أو آفرتيك المنعي كم بدر وشون كوا تحبس كدني آفرتك باجنية بلك عقوبيك قرآنية إميين بهندك فان بجنك يلا قناح تغا ونمتش ودري أو نمتش ودو مالي باو كدناح بجنة بلا مالا بيو خريج عبادك بيو بنوعا آفرتك واشاكا وآفرت شنوالي كدواء زاني أدر زور لما الله ما إلا أول تخدو إخوة ناس وإخوة ليخوة جدو إخوة إخاتة باش همدي لخيندن منعيكا منعيكا بشي تقتاب خانة منعيكا بالدوام بيلا ورقتني علم وتعليم إمام حاكم شتيك جغيتوا كعلى لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة حافظ الذهبي فرمي حديث موضوع هو حديث كي دوية أصل أساسينية حديث كبواية الله يخلنا عليها الفيرمك أما الجسان فكري كي تشوتا لكون وضو منهاتو لأصول تخلف دواقتنا وضو منهاتو لو كاتا لو ضو منهاتو كمسلمان هل نساون بأركي سرشاني خوان أفرد با بلس نبي لمانو با شتفير نبيل با لمن هار نبن با فيري خنواري نبن والحال سندي صحيح من هي روايتي صحيح من هي كآفرتك
اچو بو مالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حفظه جوی پیغمبری فیوی فنواریه کر لمالی پیغمبران صلی اللہ علیه وسلم ما مستایک احاد افرتک حفظه فیوی فنواریه کر بلا ما بینی لهمده شوینا لوکو فرنسا وکو ترکیا او زختی دخن سر افرت اي كلب مرجي ابي او حجابي داكني او بالاقوشي نميني انجابو هيبت نوزان كوة او ابي دفاعك او مسلمانا حتى لتوانا ابي دفاعك بو ورقتيني او علما بلان ادرناي لسجلاتا سرايا وفصل ينكر لإنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل او صافرنا تار حكومتك خويت حزناك علم بدأت أو شخصا وإما أو مرجى نابورين إسلام نابور لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لذل كيروزي علما لذل كيروزي زانستا بلان أدرهاتو كوت سر حسابي مسأليكي قرن تلك بريتي لبالا بوشي بالا بوشي كدب ابنه وأوش بناحة كي أتيت سر أو حكومة كديوتي بقانون اما اگر نکره به بقانون تعلیماتی شخصیتا اوهویتا آخر لحظه جمعیتا و تعلیماتا دجی بوستی چون که علم چتیکی زوز و پیروزا علماء کان افرمون او آفرتا یا ولی آفرتا که بویهی او بکات خاله لعقد نکاحا اما نخاله کی شرعیه بویهی بیخات عقد نکاحا بله من امکتی خومت ادمه بمرجه كليه كي طوالك صالة كيما ونسرة نقبل إلى سي متوسطة وقلب بمرجه أدمي كليه في الطوالك وكابره نو صالة امتزاز فلانا أو عقلي شرعيني بلام صالة كيما وثانوي طوالك صالة كيما كليه طوالك أو بكا بمرجه أو مرجه كي شرعية أو ما كان فرمون ياخد بلا اكتكبلا بلا من شوفي أكم بمرجه من ما مستقطع خانم وام بينكي وازل تدريس بينهم وام بينكي وازل ترز مكنوا بينهم او عقدك الشرعية بوجه بينوس لعقد نكاحك اما نعلم في روزة بلام ارزم في الدن كبوت بو لسر حسابي لتشك داكمين بو بقانون او لتشك كداناك اندو او علم شمال ناري هندي محرومي اكلم الزوت بناوی چیه و بناوی اوی که والله اترمه فتنه او کر و کستی قلب نو جاران مسلمانان نوعی بون استان نوعی کترنو نابه و ان المساجد لله امر ربی لا تشویه کرا